ليش حلف اخر مرة راح نيك دوخت مز دوا وين خالي دوا وين خالي دوا وين خالي كنت من يكبر

الحكي عالماضي ماضي هذا كله جراح كل الحكي عالفاضي مستقبل ربي ولادي مناح خلي الولد يضل مبسوط خلي الولد يضل مرتاح تونس م